التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.